0: هيب هيب هوب
1: جات الهضره للساب باش يدير الزعاب رافدين كل شيء عرضها صبرنا بزاف 70% دو المون دي اجيري دوبو اجيري دوبو
2: واه واه